حواح كي انتي لرا حواح طي راهي را حواح رغي تنير حواح يا سناهي را حواح كلها رأى ونحن

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أما ديرا أماني عمر بكاري تر عمر بكاري يا نادي يا مركاري عمر بكاري يرا أما ديرا